تبارك الله من كل خالي أمن ربي أمن ربي تبارك الله من كل خالي من كل خالي من كل خالي.